إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه مكافحة خطر الألغام نحو مستقبل آمن، وحديث آخر تحت عنوان غارباخ تقاطع النقل الجديد، وحديث آخر تحت عنوان تحمل نجاحات أذربيجان في السياسة الخارجية تابعاً مستمراً.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها مكافحة خطر الألغام نحو مستقبل آمن. أسفر احتلال الأراضي الأذربيجانية لحوالي 30 عاما من جانب أرمينيا عن نتائج سلبية طولة المدى لبلادنا. لا يزال تلغيم أراضينا بكثافة في سنوات الاحتلال إحدى المشاكل الرئيسية أمام عمالي إعادة البناء والترميم في الأراضي المحررة. بموجب التقديرات الأولية، تم زرع أكثر من 1,000,000 لغم في تلك الأراضي. تعتبر أراضي قرباخ وزنغزور الشرقية التي تبلغ مجمل مساحتها 11,667 كيلومتر مربع أرضا متلوثة بالألغام والمتفجرات. منذ عام 2020 تنفذ أذربيجان الأعمال واسعة النطاق منذ عام إزالة خطر الألغام. تم تدحير 298,000 هكتار من الأراضي من الألغام والمتفجرات، وكشف أكثر من 260,000 لغم ومتفجر، وجرى إيطال مفعولها، ما يدل على الجهود التي تبذلها أذربيجان لإزالة الألغام. رغم الأعمال واسعة النطاق، فإن خطر الألغام لا يزال مستمرا. تحول 437 مواطنا أذربيجانيا إلى ضحايا المواد المتفجرة، ما أدى إلى سقوط 73 شخصا وجرح 367 آخرين بإصابات مختلفة. عموما، يزيد عدد المتضررين الأذربيجانيين بالألغام عن 3,500، يظهر وجود الأطفال والمدنيين من الفئات الأخرى حدود المشكلة الإنسانية. إن تسليم الجانب الأرمني خرائط الأراضي الملاقمة بشكل غير دقيق وشبه كامل من العوامل الرئيسية التي تزيد الأمور صعبا، بما يؤدي إلى إطالة أمد عمال إزالة

الألغام من جهة ويمثل خطراً إضافياً لسلامة الباحثين الموجودين في تلك الأراضي. لا تقتصر خطر الألغام على حياة الإنسان، بل يمتد ليعيق توسيع أعمال إعادة البناء والنشاط الاقتصادي وإعادة نشاط البنية التحتية للنقل والاتصالات والنازحين السابقين بامتياز. رغم هذا لا تزال عملية العودة الكبرى مستمرة. قد يعاد 40,000 نازح سابق إلى بيوتهم في الأراضي المحررة، ويزيد عدد القاطنين في قرباخ وزنغازور الشرقية عن 90,000. تستخدم أذربيجان التكنولوجيات المعاصرة والأساليب المتطورة وأنظمة التحكيم الحديثة لزيادة سرعة وجودة أعمال إزالة الألغام. في الوقت نفسه تعتبر مشكلة الألغام ليست فقط شأناً داخلياً، بل قضية دولية. من هذا المنظور يكتسب المؤتمر الدولي الرابع إزالة الألغام التي استضافتها باكو الأسبوع الماضي أهمية خاصة. تحول هذا التدبير الذي تم تنظيمه بتنسيق مشترك بين الوكالة الوطنية لإزالة الألغام وبعثة الأمم المتحدة إلى منصة هامة لأجل جلب اهتمام المجتمع الدولي إلى خطر الألغام. يدل توقيع مذكرة التفاهم بين الوكالة الوطنية لإزالة الألغام ومركز إزالة الألغام الإقليمي ومركز آسيان الإقليمي لمكافحة الألغام على أن ارتفاع التعاون الدولي في هذا المجال إلى مرحلة جديدة. تكتسب معالجة مشكلة الألغام أهمية استراتيجية لمستقبل الأراضي المحررة. تعني الأراضي الآمنة تسريع وتيرة أعمال البناء والترميم وتحقيق الآفاق الاقتصادية وعودة الناس إلى ديارهم الحبيبة. من وجهة نظر هذه لا يعني تدحير الألغام إزالة الخطر، بل هو شرط رئيسي لإقامة المستقبل الآمن والمستدام. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها مكافحة خطر الألغام نحو مستقبل آمن.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم تعليق عنوانه تحمل نجاحات أذربيجان في السياسة الخارجية تابعا مستمرا. تحولت أذربيجان التي تمارس سياسة خارجية مستقلة ومبدعية في السنوات الأخيرة إلى أحد القوى الرائدة إقليميا من حيث التطور، وتحظى بسمعة عالية في النظام العالمي. إن كلمة أذربيجان لا تقل قيمة عن توقيعها، كما أكده الرئيس إلهام عليف. إن النصر المكتسب في حرب 44 يوما الوطنية واستعادة سيادتنا بالكامل في عام 2023 دليل بارز على سياستنا المستقلة وموقفنا المبني على المصالح المشتركة. يشكل الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان الأمن الإقليمي والدولي واحترام معايير القانون الدولي وكذلك تطوير التعاون متعدد الأطراف أولوية قصوى في السياسة الخارجية لأذربيجان. تقيم أذربيجان علاقتها مع كافة الدول على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ حقوق المتساوية، ولا تتخذ قرارا بإعازة أي دولة. تعزز أذربيجان علاقتها مع آسيا المركزية ودول العالم التركي. أصبحت زيارة الرئيس إلهام عليف إلى قرغيزيا ولقاءاته ضمن صيغة منظمة شانغهاي للتعاون بلس في بيشكك نموذجا آخر ليعطي أذربيجان أولوية للدبلوماسية متعددة الأطراف. أكد الرئيس إلهام عليف في كلمته على ضرورة إيجاد آلية موحدة لأجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والقيام بالإصلاحات في الأمم المتحدة. تعود المبادرات الدبلوماسية لأذربيجان بنتائج. يعتبر تعليق مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وتعليق من أهم الأهداف التي تعكس الوقائع الجديدة في المنطقة الفترة ما بعد النزاع. يحتل

التحالف الاستراتيجي مع تركيا وتعزيز الوحدة في العالم التركي مكانة خاصة في السياسة الخارجية لبلادنا. تتطور العلاقات الأذربيجانية التركية على أساس مبدأ أمة واحدة في دولتين. في الوقت نفسه توافر زيادة سمعة الدول التركية وإمكانياتها للتعاون ظروفا لتوسيع العلاقات في مجالات السياسة والاقتصاد والنقل والطاقة والدفاع وغيرها. تكتسب مشاريع النقل والخدمات اللوجستية أهمية بارزة في زيادة دور أذربيجان على الصعيد الدولي. تتحول بلادنا بفضل وقوعها في تقاطع شرق غرب وشمال جنوب إلى مركز ترانزيتي بين أوروبا وأسيا. تزيد السكة الحديدية باكو تبليسو قرص وعمليات النقل عبر بحر قزوين وآفاق ممار زنغازور أهمية أذربيجان في مجال النقل على المستويين الإقليمي والدولي. يدل كل هذا على أن السياسة الخارجية لأذربيجان المبنية على المصالح المبدئية والوطنية تخدم تأسيس الشراكات الجديدة وتوسيع التعاون الإقليمي. ولا شك أن السياسة المعتمدة على العدالة والقانون الدولي والثقة المتبادلة ستعود بنتائج طيبة في الفترة اللاحقة. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم تعليق عنوانه تحمل نجاحات أذربيجان في السياسة الخارجية تابعا مستمرا.

عنواننا هو أذربيجان. الإذاعة الدولية 85. هنا بكم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أيها السيدات والسادة، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه قاراباخ تقاطع النقل الجديد. إن برنامج العودة الكبرى ليس فقط إعادة بناء المدن، بل هو إعادة ترسيم الخرائط الاقتصادية. يخدم إنشاء الطرق البرية والأنفاق ودخول المطارات وإعادة بناء شبكات السكك الحديدية في قاراباخ الهدف الوحيد، وهو تحويل المنطقة إلى أحد المراكز اللوجستية داخل البلاد أو خارجها. قال الرئيس العمالي في أكثر من مرة إن البنى التحتية الحديثة للنقل على الأراضي المحررة لا تكتسب فقط أهمية استراتيجية لتطوير قاراباخ، بل توسيع الإمكانيات الترانزيتية لأذربيجان. لهذا السبب بالذات يتم توجيه أكبر الاستثمارات في المرحلة الأولى من برنامج العودة الكبرى إلى مشاريع الطرق والنقل. دخلت الطرق البرية الجديدة بطول مئات الكيلومترات في قاراباخ قيد الإنشاء. تم إنشاء طريق النصر الذي يصل إلى الشوشة خلال مدة قصيرة. يربط طريق أحمد بايلي في ضول شوشة وبرد أقدم وكلبجار لشين وخضافارين وقبادلي لشين مختلف الاتجاهات للمنطقة ببعضها البعض، ويضمن حرية التنقل للمواطنين ويسهل نشاطهم الاقتصادي. إن النقل الجوي من أهم الحلقات في الشبكات اللوجستية. أوصل مطار فضولي الدولي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2021 ومطار زنغيلان ولاشين اللذان دخلا حيز التنفيذ في عام 2021 مواصلات أذربيجان مع العالم الخارجي إلى مرحلة جديدة. يحتل ممر زنغازور مكانة خاصة في التنمية الاقتصادية القادمة لأذربيجان، إلى جانب ربطها الجزء الرئيسي لأذربيجان بنخشوان. يفتح هذا المشروع آفاقا ترانزيتية جديدة يتقاطع فيها مسار نقل شرق غرب وشمال جنوب. تكتسب قاراباخ بفضل تحولها إلى أحد أهم الحلقات لهذا النظام اللوجستي الكبير، موقفا جديدا ليس فقط في أذربيجان بل على الخريطة الاقتصادية للمنطقة. إن إعادة بناء البنية التحتية لسكة الحديدية جزء تركيبي لهذه الاستراتيجية. تدل كل هذه المشاريع على أن العودة الكبرى ليست فقط عودة الناس إلى ديارهم، بل انفتاح الباب على الاقتصاد وانفتاح الاقتصاد على المستقبل. تحاول استراتيجية النقل التي يتم تنفيذها تحت قيادة الرئيس إلهام عليف قاراباخ من منطقة محصورة إلى منطقة مفتوحة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه قاراباخ